أو أو أو أو أو كشي يسقط على وشوين يفضل زليني لبحنا يبغون يبغون جاني كنا عالي وزي ما سينا بيز أنا تازو تهم بقول جاني تهم بعند ويني إنجاني ببليني أشعر منا عندي إستفسار وانا جي إتين